0: Welcome to Syria.
1: الأضخم والأكبر بالعالم والحائز على شهادة جينيس للأرقام القياسية. مطعم بواب دمشق، العراقة والأصالة.

حبيبي عاش من شافات. روح اسمع روح هيا احمد هيا هيا بصيف هيا يا ميت اهلا وسهلا بهالي كفر شمس. دير بالك يا احمد

تحية تحية من أبو ياسر قلوش، تحية من آل قلوش إلى جميع الحضور، تحية تحية إلى كل الحبايب، تحية إلى كل النخيين، تحية لكم جميع، حياكم الله، الله يقويكم ويعافيكم.

يا ابو علي حي محمد حي يا ميت اهلا وسهلا باهل كفر شر الجميع المشاركه بتبكي احلى ابو خليل القيش

بعد التحديث الكبير لمجمع دمشق الثقافي والسياحي وإحداث صالتي سينما سيتي، المهندس نادر أتاسي يقدم فيلم سيلينا عن مسرحية هالة والملك للأخوين رحباني، كما يعرض في صالات سينما حمص وحلب وديدمان بحلب وسينما الكندي باللاذقية اعتبارا من الخميس 16/4.

0: إلى أن جميع الكاسيتات موجودة في محلات ليالي الغاب في بلد قلعة المضيق لصاحبه الأخ فاروق ناجي.
1: فليتفضل المطرب الأستاذ برهيم رزق أبو محمود.

مساء الخير واهلا وسهلا فيكم جميعا. الف مبروك للخطيبين، ان شاء الله عقبال عزابيه واهلا وسهلا فيكم.

تحية أحمد عزت أبو النصر للسيد واصل السويد وإلى الأخ شعيب بستاني وإلى الأخ عمار طوبة